الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين مرا كان سلام إخواتاً ليدي رخنما لي أقرن ألين إسلام دوا كوتوا وبزان أوروبا شون فيش كوتوا شون كدورة لإسلام جاري أوروبا شوين مسيحية دنا كوتوا حتى بلي أما دنيتي كإفتاحيتي بهوي مسيحية وين خير أجر مسيحية تكب معايا علم يا علماء أمسر دم همي إعدام أكران ككاتب كنيسة دا صلاتي هبو يكي كي وكو قاليلو كوتي زوي خرا إعدامي كر لم بينا بالرسمي كنيسة معزيرة دينيتو شان صالة إعدامي كدو معزيرة نرى لنا مالزاني حزكم شتيك تامورون كما كبينج خال هيا في او تري اسباب مدنيات يا ساكاني مدنيات ام بينج خالة هج رجيم يكي سياسي جيب جيبك او كومال قايا مدنيات بدسه هنا يكم خال او پری بکارهنانی زوی که به عربی پیلن الاستغلال الامثل للارض لروی کشتوکال او او ملتی که همو زوی کانی بو کشتوکال بکار بینه که دروینه اکا فورا خیرا توی که تر دابنه که بو ورز او ورزی داهاتو بگنجه و لالمانیا زوی زربی مالان زربی جوتیاران نیم ساعت بیتو و لهم و صالکا که او برو بوملیه که و خیرات رو ویچی تر دانه بگونجه لگل او فصلی داهاتو ایمش دیوه من نکردو لروی تجارتو لروی سیاحتو لروي عسكريات وحتى ما شيء معسكرات إيماي ولقل سرباز قتاني أو روبابك أو اللواية عسكري اللي يقع عمارتها جي أنا كاتوا شندين نهم توابيني لو عمارتها أو نل نهم يشهي لحالة طواري آسنا جير خاك حماية أو شوينة آسانة دابين تذيني خدمات أو كاربا وخوار دنو همي آسانة بدون رباعي بسيط حماية أكري ناتن سي تر كيلومتر لأرز زراعي بفوتينن أمسيا سربازجي كتياداني هروها بكارهناني أو ثروة ساماني كاللو زوياها لو خاكاها بهمو لوني أرز بكار بهيني سودي ليور بقري أويا كم خاله ناوة دي لمسائل مدنية دو هميان او فريبا كارهناني كات اما وما بكارنين او اما كات لا اما شتيكي قرنية تلفونا كين دواي نين ساعات لقصة كردن ايه لشي اي قيمتي كاد نازانين خالی که هم انسانی پسپور انسانی شارزاب چیه تشوینی خوی او رژیم سیاسی که استغلالی کات بکا و استغلالی زوی بکا و استغلالی او خبراتان بکا و او تخصصاتان بکا لشوینی خوی دایبونی اوانی ستلایتان هی لوانیه لبعض برامج دي بيت يعني فرزقان هي همي مشكة
خلقكش كلوي شكري بوا بن اوا داني ومشكك اگر هات كلو شكرتي خوارد معناه ويترو خوار رازي لو زلام بير كدنويك او هابي اتشون رقاء دابا مدنية لا يمل ناو كعبه بابي مشكدي بيكوشا انجا آية ام بيانش خالة ديني ايما ضديتي ليرا آياتي في قرآن أفرميه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أو هني عربية زانا سين تاء يا ألف سين تاء ككو أبيته ولا قل فعليك فيه وتري صيغة مطالبة يعني داواليك مثلا بعربيك علي أسترحمك يعني داوال رحمة ليكم

0: سلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Beda FM 106.3
1: كالي استهديك بخواي قولك دعاك يلي استهديك يعني دعوي هداية ليكب أمسي نتائر طلبة داخوازية خواي قولك فرمي واستعمركم فيها يعني دعواتان ليأتا خواي قولك زبيئة ودان كانوا دينك قناحي نية دينك حال به همو مسلمانی که ونک استقلالی امثل و آوفری سود ورگری لذی ملام خطاک لیمایه آیتی که تر افرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا چیل سر زویه و چیل ناو زویه اخوای جورب و توی درس کرد وای ای آدمی زاد ای مسلمان ملام که مسودی لی ورنگرین دینا تو گناهی چیه همو مقومات مدنية لدينا كمعنى هيا بنسبة كاتوا ديني إما لغو حرام كردوا والذين هم عن اللغو معرضون لغو همو كردارك وهمو رفتارك السودي نبي في وتر اللغو دينا كمعنى لغو حرام كردوا هو همو لحظيك الجيانة سودي لورقري وسود ببخشي بخلق مسائل اختصاص وتخصص ملا لفقه إسلامية فرض كفاية من هي فرض كفاية أولية تنها لشتني مردو لكفن ودفني أبي ولا نيجي جنازة وخينو معنا فيه لن فرض كفاية حج مسألة دين في ويستي في بي براكان ودنيا في ويستي في بي في أوتري فرض كفاية يعني ساقر دولتك إسلامي هبه فرض لسري أبي كمبيوتر بكار بينه چونك كمبيوتر احتياجات الدين ودنياي في تحقيق دي بو مفهومة مع شاكي هزاران ديان هزار فرض كفاية إما هر نتوين بلايا والحال فرض كفاية لفي ناسكي أوي أقر هاتو كسيك يا كومالك هلصان بو كارا يتر قناحك لا أشي لسر ملت اگر سز حل نسابی هزاران ایشی کز حل نسابی فی کاته همو اما گناح باری تا نسبت مرجی چوار همو که اتمن رجی مکه بی مستقر بی زان ام خاله لإسلام اشون همو شریعتا کمان اکری بسی بشو بشي في او تري احكام الامامة يا السياسة الشرعية بشي دوان في او تري احكام القضاء بشي سيهم في او تري الفتية بشي يكمو دوهم منو تو ناتوان تنفيذي بكين صلح لبين خلقا وقران نوي ماف بو خاوان ماف ايشي تعتفزني ايشي دولتا سياسي شرعي إيشي دولته كواتا أم شريعة في روزي إما بيكي بسي بشو دو بشي عاطلة تنك دولة أبي بيكا دولة إشمانية يك تقديم سي أمينته مسائلي طهاري ونيجو أم مسائلاني كبفتوى أرواب الريو دو تقديم سي دين كمان بو تأسيس دولته بو حماي ملتك حماية أمني ملتك حماية دواروج ملتك باراستيني أمني غذائي ملتك كواتا أمر جرجتيا لإسلاما هي مرام خمان تنفيذ من نكبو بمنوع مدنية دي تديبراكا شيوعية أمي بكار هنا ماويق مدنية بشكي باش لمدنية بيك هنا يعني بونمونا لا لرومانيا سيشمان لناو بوخارستا مريش كان توزيعك قيناك السرك زور زور دريش بو فيها وفيرا كان كرسيكي عاوس وكلايان لقل خوانا هنا وطاولايان كل ورده ورده بسرة مهم وهم ريشة في دستة ثوتة موسيا شمية لقل اوشا مشكلة سكانيا نبو همو كسي مالو شقي خويها بو اما مدنية برا بلام آيته بمنالي ورابب بشيوعي بوي مدنية الدسكي اي باشر رأس ماليد لغربة مدنيتك او زور زور برسر لهي شيوعيتك aya nizami re'ismaliyeta baştir e? Tu nabe xalq rakeşî levrî siyaseta ve nefir em pênc xala ke basim kir her rejîmê li alema tenfîzî bike medeniyetî xwî pêgihêne li yabana mesela nizamekî muhafîze û xweta li zan yaban li întaca û li medeniyeta tên pêşkeut. Duwarî berhemhênan li ziraeta, li sanaeta, hemû corê berhemhênanekî maddî pê ewtirê medeniyet. Amanesh pêwerî xwî heye. Mesela ew welatî ke kirtavî zor tiyabê, matarî zor hebî, emane nîşaneyî medeniyetin. Ew bira proteînei ke li xweraka ber hemû hawlatiyê gekirê, ke nisbetekî zor bû nîşaneyekî medeniye. ژمارەی قەرەوێڵەی خەستەخانەکان کە بەراورد دەکرێت لەگەڵ ژمارەی دانیشتوانی ئەو میلەتە نیشانەیەکی مەدەنیەتە زۆربی ئەو ڕەقەمە. ژمارەی تەلەفۆن بۆ ئینسان هەموو ئینسانێک تەلەفۆنێکی بەرکەوە ئەو پەڕی مەدەنیەتە. هەموو ئینسانێ سەیارەیەکی بەرکەوە مەدەنیەتە. چاوکو عەرزم کردن ئەمە عیلاقەی نیە بە اشتراکیەتەوە یا بە ڕەئیسمالیەتەوە یا بە فڵان یا بە فڵان. ئەڵمانیا شەش ساڵ ئەمەی تەنفیز کرد ئەم پێنج خاڵە خەریب و دنیا داگیر کە. ئێمەش عەرزم کردن لە ئیسلامە ئەم پێنج خاڵە هەیە. ئەمێنێتەوە سەر ئەو بوارانەی کە ماددە نین ئەوە پێی ئەوترێت ڕۆشنبیری پێی ئەوترێت ثەقافەتی ئەو گەلە. پیاو مارەیەکە ئایا ئەمە سەقافیە؟ ئافرەد مارەیەکە ئەمە سەقافیە؟ مەشروبات کە عیلم و عەقڵ و هەمووی ئەڵێ مەشروبات شتێکی خراپە، تەماشاکەی قانونەکانیان حەرامی ناکە و الحاڵ لە دینی مەسیحیە حەرامە براکانم. کابرایەک هات ڕەئیسی کەنیسەکانی هەموو دانی مارک بوو، ناوی جی جی تۆمسن بوو. تایکی سەر منیش لەگەڵ یان نابووم لەگەڵ ئەو پیاوە دانیشتین وتی لە دینی ئێمە بەرات حەرامە، لە دینی ئێمە مەشروبات حەرامە. ئەو خەڵکە بە هەوەسی خۆی ئەمەکە، ڕەئیسی کەنیسەکانی هەموو دانی مارک جی جی تۆمسن ئەوە بوو ناوی. مەشروبات کە ئەبێتە هۆی هۆیەکی سەرەکی بۆ دعمی سەیارە، ساڵی 1971 کەس مردووە بە دعمی سەیارە. ساڵی 1995 6 ملیۆن دعم بووە. دەزانێت چەنی کوژراوە، چەنی معوق بووە. زۆربەی ئەم حوادیسانە بەهۆی مەشروباتەوە، بێکە چی منعی ناکرد. بەڵام لە قانونی رووسیا ئەوەی لە ناو شارە لەسەر شەش زیاتر بڕوا ئیجازەکەی لێ ئەسەننەوە، هەتایە ئیجازەی نابێ هەبێ. ئەمە چۆن عقوبەیەک؟ دائما لقانونا للشرع إما دائما عقوبة أبي مكافئ بي بأو مخالفي كتراو أو أجر بخسر خوشيك يكي كوش إجازي لنا سنو بلا مدر سريع رو إجازك لي سنو حتى نينو. أما نهمي نيشانا ك لزور بوارا جانب الثقافية براسي نزمة مسألة نیشانەیەکی تر پێوەرێکی تر لە حەفتا پیاوە کەوانی کە خاوەن خێزانن ئەفۆن لە سەد پیاوە سەد پیاوی کە خاوەن خێزان حەفتایان خیانەت لە ژنەکانیانەکەن. ئەمە کەی پێوەرێکی ڕێکوپێکەکەی ئەمە ثەقافەتە. ئەنجا لە تەلەڤیزیۆنی CNN لە ڕۆژی جیهانی مناڵە ساڵی 96 ئەڵێ ڕۆژانە 20 مناڵ بە فیشە دەکوژرێ لە ئەمریکا. ئەمە نیشانەیەکی ثەقافیە؟ ڕۆژانە لەو ساڵە لە ساڵی 96 100,000 مناڵ دەرکراوە لە ماڵی خۆیان، لە ماڵی خۆیان نانون. و لەو ساڵە کۆ کراوەتەوە ژمارەی ئەو حالتانی که منال شکاده که لای شرفا لمراکز شرفا لمخفر شرفا تقسیمی 360 کراوه روژانه 8000 منال تعدای لی اکریب با دزیل با بحل خالتانی با فعلی جنسیش اما اما نشانه که ثقافیه لبر او حضارت که علین یکسانه با مدنیت زائدا ثقافت مدنیت اکیان زور برزه ثقافت اکیان نخیر لو آستانی حتى هذو كي برز نبي وحضارتك نال حضارتك برز كاتك أم أحكامي إسلامي بومباس كردن دولة تنفيذي أكر حكومتك أبو فيان حكومتك إسلامي في زمان أموية كان نكر خزمتي إنسانية كر نكر حسابي بو منالة كر نكر حسابي بو بشر أكر حسابي بو حيوانات أكر او کسی که دل رو تن برگیره چی هیو ایتر تمنی زور بو ایج ناکه او ای بر بو شوینک پیانو المروج استا حاليا شوینکی معرض دمشق دولیه ناور راستی دمشق منطقه که باخچه که گوره بو او کسی که او جو آزالانه هی ای بر لیو موظفی تایبته و آلفیه تا بشوی که طبیعی افوتان او حیواناته اسلام او بزهی هب و بسر حیوانات هزار و کسو سال لموتش ای او حکم اگر بگره تو استا بیچون بی لحزار و نصو نو حوتا بیچون بی لخستخانکانی او سردما بعضی موظفی حکومی هب و لو وقتا فتلفون نبو که او تطور مدنی که امره او وقتا نبو هاتون وظیفتی او بز معنویاتی نخوش برسکاتو كامرة الطبي نفسية قريتها مثلي زوربوني طلاق زوربوني طلاق الإحصائية كيالي صالي تقريبا 2 مليون حالة طلاق رودة لأمريكا أمج براسي ميشانيك ثقافيا تشكوتونين نشانه هبوطه کی ثقافی او منالانا اتر بی باو گبن او منالا بی دایی گبن او دایی که لبر اوی زواجی مدنی هیا زواجی عرفی یعنی لمحکمو لمشونانا نکرا والرسمینی نفقی ناکوی اوجنا مردکی بمره میراتی برناکه بی لبر اوی نفقی برناکه بی چه ایشکا که ایشی کر منالکه محروم بی لعطف و سوزی او دایکا با اسلاما سیدی ام ناحیه ثقافی که قرآن پیروز او ثقافت ما نداتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ارأیت الذی یکذب بالدین أتشاري أقلت بير كروا لو كسيك باوري بدينية شيء أو كسر وازاني سوى يصير مرجكان إيمان ومرجكان إسلام وببازك نخير يكسد وياه ولا شيء فذلك الذي يدعو اليتيم أو كسيك فالبة منالك وأني بباوك شو كيك إيماني بدينها بالرحم وبزيل دلابي طلاميك يا كباوري بدين نبو او هل منالي هتيو اكا ولا يحض على طعام المسكين وهيج نابخشي وهيج هوليق نادا وتجيعي خلق نافكا قشقيري انساني محتاج كان ام بايخ دانبا يتيم لقرآن في روزالة شندين آية باسك دي بوش شنك انسانيكا تنها فرقك ويوم نالا بشريك وكوتو حرمته وكوتو بكجر لنفسي دايك يا ديي لسرا بقص الحساب وكو إنسانك قولو كشت بي فشتا نهات وتا دنيا ما دام دروز ولسكي دايك يا لديني اما حقي اياتي حقي جيان ميراتي بركة بي لدينا كاني تراو لم ثقافاتاني تر اي كوجه زور اعتيادية دكتور منالم نايف فلق وايلة تايكو جهيد قانوني محاسبيناك ki xwa eme pêşkew eme dua kewtin ya ewe enca em minala mehrûme le xoşewîstî le ber ewe dîn zor te'kîdeka ke ihtimam bidîn be منالی به باوق خاصتا لکردستانه که دوهم دولت ل رژه هتیوان دوای افغانستان ل احصائیات علی الامر رواندا و موانده او باوق کان و منال کان همیان فوتان بس ایم منال من ما و تو رژه کی زور پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم اماجه بو اوکا که منال که لدائیگه بیه که خواهی گوره دروس بیه که برنامه که لناو خودی او مناله او برنامه فطری پیه الان او برنامه نابی منو تو بین دستگاری بکن نابی حزب یک دولت یک کس یک کامل بی دستگاری او برنامه یک او برنامه وازی لبین خواهی ازانیت چیه که کل مولودین حضرت فرمیه صلی الله علیه وسلم کل مولودین یولد علی الفطره فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هم منالك لدائق به لسر فطرة لسر أو برنامه بلان باكو دائق دسكاريك كالبهيمة تلد بهيمة جمعاء هل ترون فيها عجماء ثم تلا قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وك أجل ركوبيك شون أجل ركوبيك أبيت شون أو صفاتنا نقل بصفات وراثي أو هج إنسان كالدائق ببرنامجي كارا أو برنامجي كومالشتا شون بيوستي بهوايا بيوستي بآوة بيوستي بخوراكا أو هج بيوستي بالرحم بزيه تو وكيت يا هيا او تو مكو جبراكم فيري تون روي مكا منالك بشويكي طبيعي لفرنسا وهي ناوتا لهندستان وهي ناوتا بشويكي طبيعي لشوينك دائب نيا تون روي بشان مدى تو زي كفامي كدو لبردم يا مريشكي السر برو بكاميرا رسمي دا مچاوي بكا زانا چون زرد هلا قرر چني فيا ناخوشا بوچون كبرنامكي ناوي اوهي رقي لخيان رشتنا رقي لعنفة هر وهلا برنامج او منالا خواهي قورشتيكي داناوا چون سبوكو عرضم كردن پيداوستي بو خواه او او پيداوستي بو خوشوستي فتره لمو پیش بحثيكي امریکي هنائن بو منظمي SCF ليرا لسليماني توانيم لري برادر يكو بيخوين مو بحثي كتشندين صال علماء كان خريكي اوان حتى جيشتونة النتيجيك اما زور قرن قبراكان لحظانيك لدانجيك لأمريكا كمنالي دوماني تيايا تاتين صال زور زور جوان خزمة دكرين زور ركوبية خزمة دكرين اماش طبعا نيشانيكي مدنية ما بي انكاري اوشتان ابتين كالين او هلا يعني هي همو جانب ثقافيكين هلا نية براكان يعني بعض يكس بغلط لمن تيه ده من علم او جانبانه انتياه هيا او لايناني كا براسي شرم بياو باسي بكا بياو بياو ماريه كا بلام جوانبي تليان هيا لا يكي لولايته كان بو نمونا كتلفونك اي بو بوليس ساري بوليس كدرتي ابي ملاعيبه تيتيه بيه وساريه نبا لو شونا مناله تيتيه بيه ماليان سوتاوا دزهاتو تسريان سياريان ورقراوا ماليان شتكي بسرهاتو كداوي بوليسا كان او سياري نزديك الرواء ابو ايه ملاعيبي تيا ابو ايه بيا ابو منالا منالا كالصد مكا زور بقود نبي ابو ايه او انا نابي ايما انكاري فين جوانبي زور زور راقيان هي براكا فلام اواني تد كعرزم كردن براسي خراب بينو سر او بحث علمي ككراوا لمؤسسيكي اوا قورا حظانيكي قورا علما كان هاتون دراستي انتيا كردوا يكشتين قوريوا يك متغيري عندنا ولا بحثكا بو ادواي او حد نتيجة درتي علاقي بوتي وهي بو متغيرة وهي ئەم مناڵانە هەمووی عینی خزمە دەکرێن، عینی ئیدارەیان هەیە، عینی خواردنە خۆن، عینی دکتۆر ئیشرافیانەکە، تەنها چیان کردووە؟ ئەو مناڵانەی هەموو شەوێ دایک و باوکیان ئەیان بینن خستیان نەتە ئەم ژورانەی ئەملا، ئەو مناڵانەی کە هەفتەی جارێ دایک و باوکیان سەریان لێ ئەدەن ئیشیان دەرەوەی شارە، شەمە و یەکشەمە ئەگەڕێنەوە، هەفتەی جارێ مەجالیان هەیە مناڵەکانیان ببینن خستیان نەتە ئەملاوە، ئیتر لە شتەکانی ترە هەموو یەکسانە. دوای پێنج ساڵ ئەو مناڵانی کە درەنگ دایک و باوکیان ئەبینن لە سە تا سی و حەوتیان ئەمرن. ئەو مناڵانی کە هەموو شێوێ دایک و باوکیان ئەبینن کەسیان لێ نەمرد. ئەمە عولەماکانی شێست کرد ئەم حادیسێ، چونکە هیچ نەوە شتەکانی تر هەموو یەکسانە، وتم دکتۆر و خواردن و ڕیعایەت و هەموو یەکسانە. تومەز لە بەرنامەی ئەو مناڵە چۆن شیرەکە ئەنۆشێ ئاوا پێویستی بە حەنانە، پێویستی بە بەسۆزە نایەنێ. هەفتەی جارێکە لە دایک و باوکەکەوە دێت، ئەو هەفتەی جارێکە کافی نییە بۆ ئەو مناڵە، خەفە دەخوا مرێ. پاشان ئەم مناڵانە کە ڕۆشتوون بۆ ئیبتیدایی، ئەوەی کە زوو باوکو دایکی خۆی بینیوە ئیعتیادی دەرسەکان تێگەیشتووە و زۆر بە ئاسانی دەرچووە هەموو ساڵێک، و ئەوەی کە درەنگ دایک و باوکی بینیوە بە دەگمەن هەبووە کە دەرچیە سونسێک ببڕێ بە ساڵێ. لەبەر ئەوە نەتیجەی بەحسەکە ئەڵێ چی؟ نەتیجەی بەحسەکە ئەڵێ گرنگترین هۆکار و پێویستترین هۆکار لەسەر ئەرزە لە حەیاتی ئینسانە خۆشەویستیە. ئەو خۆشەویستیە هەزارەی غەربی قەدەغەی کردووە لە مناڵ، منعی کردووە لە مناڵ، چونکە تەلاق ئەمەنگە ئاسانە، جیابوونەوە ئەمەنگە ئاسانە، و خێراوە زەنێ مشکیلەکە بە پارە حەلێ بێ، پارە دانین بۆ مناڵە. ئەنجا تەماشاکە ئەو جەریمەتانی کە ئەکرێ، ئەو مخالەفاتانی کە ئەکرێ، زۆربەی ئەو مناڵانەن کە سۆزی باوکو دایکیان وەرنەگرتۆ لە کاتی خۆیان. ملاحظەیەکی ترم هەیە بەنسبەت حەدیثێکمان هەیە، پێغەمبەری خوا فەرمێ ئەنا و کافر الیتیم کەهاتەین، ئیشارەتی ئەم دوو پەنجەیە کە ئەڵێ لە قیامەتە من و ئەو کەسەی کە بێ باوکێک بەخێوەکە ئاوها لەگەڵما ئەبێ نزیکی منە بێ لە قیامەتە، ئەمەنگە ئەجر و سەوابی زۆرە بۆ، چونکە کە تۆ ڕیعایەتی ئەو مناڵەو کرد ئیتر ئەو فطرەی تێک ناچێ. ئەو بەرنامەی کە لە ناو ڕۆحی ئەو مناڵە، لە ناو نەفسی ئەو مناڵە، ئەوەیە خزمەتی خەڵک بکا و خەڵکی خۆش بێ. بەڵام کە مەحروم بوو لە خۆشەویستی باوکەکە، ڕقی لە خەڵگە بێ، خزمەتی کۆمەلگاکەی ناکە. بەڵام کە تۆ هاتی ڕیعایەتی ئەو مناڵە و کەس بێنێ، ئەبێتە ئەندامێکی سوودبەخش بۆ میلەتەکەی. ئەی باشە، ئەگەر تۆ دەیان و سەدان خەڵک لەو مناڵانە بەخێوکەی، ئەبێ ئەجرت چەندێ؟ ئەو فەرمێ یەکێک پێ باوکێک بەخێوکەی ئاوا لەگەڵ منا حەشرەکەی، ئێگەر کۆمەڵێ بەخێوکەی. بەلامی وای لە خارجە پارە ئەنێرێ چل پەنجا مناڵی کوردستان بە پارەی ئەوەژی بێ، ئەجر و سەوابی چەند بێ بە شەکێ بۆ خوا بێ. ئەنجا لە سەقافەتی ئێمە براکانم، ئەو خزمەتی کە ئەیکەی، ئایا بۆ مناڵی بێ باوک بێ، ئایا بۆ ئینسانی برسی بێ، ئایا بۆ هەم احتیاج بێ، خوای گەورە فەرمێ یا ئەیوها الذین ئامەنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ئەو خێری کە ئەیکەن بەتاڵی مەکەنەوە بە منەت، بەتاڵی مەکەنەوە بە عەزێتدان. لە دەرگاکە دەیا پارەکەی ئی تێڵێ مە چیە هەموو نیوە ڕۆی خەبەرمانەکەیتەوە، ئەو بەتاڵ بوو. ئەم ئەدەبە لە چ حەزارەتێکا هەیە؟ لە سێ سەقافەتێکە هەیە جگە لە ئیسلام. کۆتاییێنم بە فەرموودەیەکی پێغەمبەر سەڵی الله عەلیه وسەلەم، ئەفەرمێ کولوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غیر ئیسراف ولا مەخیەلە. بخۆن، بخۆنەوە، cille berken, xêr û xêrat kin, balam bebê israf ve bebê xonwandin. Em du merceyi dana o. Xonwandin berrezan, ya lexo bayibun, nexoşeki gevreye, buğuz durustaka. Kato kurrakan nar bu mekteb. جلو برگکی همی گران بها بو شتی گران بو کریوا تی کلا بی بو فقیرانا حقیت پیا اکن بران بر او منالت باو چی او منالانش که تو ابینی رقی حلاصی بران بر تو لجلو برگا لخواردنا اچی بو سیران شتی کی بسیط بدو لگل خو تا بلام اوی تر حلاصی را گوش فریا رقل لی حلاصی اسرافی تیایا خوبش الزانين مشكلتي قوري لنا وملتا أما لسي حضارتي كأمها
0: وليرانا أوستين بهواي أوي كسود تاني ورقتي بلم درسا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نزاع و تفرقا دو نخوشی کشندن لهر ملتی که هبو فشل و تیاچون بشیتی نزاع و تفرقا بمانای ململانی ناشریف و هولی یکدان بزویده و بش بش ببنو دجایتی یک تریب کن ام حالت زور نادرسته و لدنیا و دواروش مایی فشل و خسارومندیه و قرآن پیروز لخراپی ام درده و فوتانی هیز و توانکانی کوملگا آگاداری کردوی نتوا وگه فرمید ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم سورة أنفال آية 46 جاب داخوا استاكو ملغامان بدس دردي نزاع تفرقوا أنعليني هندكي لسر دايو ميجوي 1400 سال پیش استا نزاعيانا وكسنو شيعا كقرآن مبارك بيك آية 4 أو نزاعي كردوا كأفرمي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سورة بقرة آية 134 واتخواي قوراء فرمي مسلمانان اگر ايوال سر دين داريو لبر من نزاعو كيشي راسو ناراسي خلقاني پیش خوتان هيا دي من رازي نيم بو نزاعتان اوانا كومالاني خلق بون كاتي زو كيشيان بو طوابو بو تميجو همو استا بباشو خرابيانوا لبردستي من دان منيش عادلم حسابيان لاي منا اتن من رازينيم ايو خوتان مشغول كان برابر دووا اوانا كردوي خويان بو خويانو ايوش كردوي خوتان بو خوتان ايو پرسياري اوانتان لنا كري بلام راي جياواز تابوني كفر و ايمان حالتي كي سرشتيو اكري بحيوارو ليك تيگيشتن چارسر بكريو پیک و بجینو نیکی نمایی نزاع و تفرقه کوابو اوی نزاع و تفرقه دروس اکا پیچوانی قرآن اجولیتو اوی بجوی اکا قیامتی سخت ابید خواب نامان بدهد.

0: خويندني ام ذكرى لبيانانو ايوارندا يكجار
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسال

0: Speed FM 106.1 106.3. Speed FM hemişe dinleyin.
1: Esta Güebisti برنامه بروحي كي ورزشي دبن لآمادو پیشکش کردنی هواي ملاقات در.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين إيمان داران سلام ورحمة وبركات إخوائي قبرتان ليبه ناو نشاني أم درسمان أمتي إسلاما وشي أمت معناكي لزماني عربية كومالي خلق كمسأليك بيان بستيتو آية آيين بي آيديولوجيايك بي فكريك بي ياخد شوينو مكانو وطنيك بي ياخد زماني بي وشي أمة واحدة واتيق أمة اگر سرنج بدين يكي كان آيتي نوتو دوا لسورة الأنبياء ويكي كشان آياتي پنجاو دو لسورة المؤمنون اگر بتدبرو بوردي او آياتا تفسير كينو بيخويني نوا ومن دركويك لسورة المؤمنون خواي متعال دلخوشي پیغمبر اداتا وصلى الله عليه وسلم كوانا الرحد بو بدرو أخريتا وللايان عرب كانوا ولسرتا أفرمي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون تو يكم پیغمبر نيدك قالتو پیدك لي پیغمبراني پیشتو صلاة وسلامي خوان لسر قالتيان پیكراوا بلام لعاقبتا خواي قورا انتقامي سندو ابو او پیغمبرا و فحاق بالذين سخروا منه ما كانوا به يستهزئون عاقبته سركوا تنبو في غمرك بور الرشيب تجمناني بو وهروها أفرمي وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين پی انا وت چون به بشر پیغمبر بی چون به تو پیغمبر بی تو بشری کی وگ ایمه خوای متعال افرمی پیغمبران تری جهر و کوتو بشر بونو لش یان هبو خوار دنیا ان خوار دو مردو شنو بلام لا کوتایا او پیغمبران من همو سرخس فانجیناهم ومن نشاء وکیش مانویس لشوین کوتوانیان رزگار مان کردن وأهلكنا المسرفين والدجمناني أو فيانبران من لنوبر دواي أوا بمتسلسلا باسي موسى وهارون أكاد عشان إبراهيم إسحاق لوط نوح داود سليمان أيوب إسماعيل إدريس دالكفل يونس زكريا يحيى مريم صلاة وسلام إخوان السربيو يترجي النامي عن بصر هاتيا أما همي بو أويكا في غنص عسلم بزانيك أميش همان ختي قرتوا ختي أوانا شونك أخوي تعالى فرمي لموقعي كترى لقرآن أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أوانا كهداية مداون توج له سر همان ريباز بروك بريتيلا ديني إسلام بريتيلا ديني توحيد ديني يكتاب فرستي أوي أمة واحدة دواي استعراضي أم جيان نامانا وبسرهاتي أو في غمرانا وأو نارحتي كديبويا بدستي قوم كانيان واي تعالى فرميه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أما يا أمتك تان يق أمتا دبن فرستن كي تسر سورة المؤمنون بهمان شيوا واي تعالى باسي بسرهاتي نوح أكاو أو نارحتي كبينيوتي وفاشان أفرمين دواي أوي كباسي حزرتي نوح أكا ثم أرسلنا رسولنا تترا ودواي أو يقب دواي يكا بيان برمان أنات ويا أو عقيدة الراس كريتا والشركيات نميني لم يشكي خلقيا ودواي أو باسي موسى وخارون عیسی و مریمی دایکی صلات و سلامی خواهیم لسه.
1: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

دوای ئەو ئەفەرمێ وئینە هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أم أمة واحدة أم يك أمة أمتي خواناسينا أمتي يك خواناسينا أمتي توحيدة أمتي إسلامة كواتا أصل يك خواناسينا وحالتي الشركيات حالتي كنا آسائية لكيك وأم أمتي توحيد و يق أمته هبوة لزماني حزرة آدم وهبوة فأي قبرة أفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين خلقي همو إلى سر توحيد بو

وتا الإسلام الطاعة والانقياد والاستسلام دين إسلام بريتيا لا فيربي كردن ملكتي لقال تسليم بون وزاتي پروردگار أما بشيكا بشكيتر دجايتي شرك وأهلي شرك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم فواتا تنها إعلان كردني يك خواناسين كافينيا بلكو أبير دجايتي كفر أهلي كفر بكريد يعني بجنبه بدل أو مروفا دجب شرك بأهلي شرك بوسط وذلك أضعف الإيمان أدلة بيني نوا بلغ بيني نوا لقرآن حزرتي نوح قرآن بومان باسكا كفرميتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمرت أن أكون من المسلمين أمرم في كراوة للان خواوك مسلمان بم لريزي مسلمانان بم كوات نوح لا أمة واحدة كيك أخوا باسك شوين كوتوانشي بهمان شبه إبراهيم عليه السلام قرآن بمعنى جريتوا قال أسلمت لرب العالمين تسليم إخوابهم ومسلمانهم ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه حضرت إبراهيم دليل قرآني من هيك مسلمان بو إعلان إسلامتي خوي كردوا موسى في غمار عليه الصلاة والسلام فقوم كيتشي عليه قرآن بو ما نجرته قال يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين أفرمي أي باور داران أجر براستي باور تان هيناوة توكل تان ببستن بخواي قولا اگر خوتن بمسلمان زانن اي حضرتي عيسى چون شوين كوتواني خوي پرورده كر قرآن بماني جغتوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون اما باور من هنا بخواي كي تاكو تنيا اي عيسى شايتي من ببدا كأما مسلمانين بلام ليرا دوشد جياكينا وشريعتا كان دا گورين چونکه هرچ پیامبر یک خوای گوره نردویتی با قومیک احتیاجات و ظروفی کوملایتی اگره لشوینه که با شوینه لزمانه که با زمانه تطور اجتماعی دوره بینه لبر او تشریعات اگره بلام عقیده که نگره او بیرو باوری که همو پیغمبر یک جاری بوداوه همانشته لا اله الا انا فعبدون یک خواهیه بي پرستن كسيتا نپرستن قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اما شعار دروشمي همو پیامبر یک بوا اي قومكم تنها خواب پرستن خوايتر نيا هیچ هزه كتر شایستي اونيا كعبادتي بو پیش کشکي ايم اي مسلمان كخو من دعنين با تواوكري او امة واحدة و بشيكين لوان خواهي قولة امري في كردوين كا و امري بفي غمرا كشمان كردوا صلى الله عليه وسلم كا او ربازة بقري و امج ربازي او بقرين عليه الصلاة والسلام و لو امة بدرين قلم و امر من في كراوة كباور من بهمو في غمرا كبه و خوش من بوين و شوین کوتوانی او پیغمبرانش من خوش بیا کلکاتی خویا و تا گیشتین اوی که امتی اسلام بریتین لو پیغمبرو لو شوین کوتوکانی تا الغاء به او دین نسخه به با دین کتر هرچی ما و تولا سر او دیانتی توحیده پی او تری امتی اسلام پی او تری اندامه کل امتی اسلام تا او دین نسخه به با پیغمبری کتر و اوصا که امتکا ابیتا چی ابیتا شوین کوتوانی او پیغمبر نویه و هر وها بو زنجیری تا اگاتا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه و

sellem ke itir dini itir qubul niye gheyri dini İslam nebi, gheyri dini Muhammed nebi sallallahu aleyhi ve sellem وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تادي داري كتر بخواي بالدستان اسبرم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: شوفيري برز خيرا لخرين قربوي كاتي فوتاوت ناكاتوا
1: استا گوبيستي برنامج جياني پیغمبران دبن لامادو پیشکش کردنی بانکخواز حسن حسين
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عزيزان سلام ورحمة ومهرباني خواهي قول الهمولاي خوش ويستكانم بردوامي لا خزمتي جيان نامي سليمان عليه السلام باسي اومان كركاتي سليمان عليه السلام سربازكاني كو كردوا بيني بابو سليمان ديارنيا او بابو سليمان هاتوا كا فرموي من لا سبق وهاتوم هوالكم بوهي ناوي ولاتيك هموشتيكي بلام جنية فرمان روايانا وهروها اوان خوارا پرستن سليمان عليه السلام نامه چی نرد با پاپو سليمانه با ملکی سبا اوش که نامه که پی گیشت وزیرو پیاو معقولو کسایتی کانی که کرده و کهوتی اعم نامه پی گیشتو که للاین سليمانه ویو و اینه بسم الله الرحمن الرحیم و بنای خواه نامه که من بو هاتو داوی او اکا که خواه من بگورن نزانینو بلکو مسلمان بینو بچین بلای سليمان او بو قوم که بریاری انده تو گورمانی تو چی افرمی امال خزمتاین اوش بریاری دا و تی من نامك انيرم وكمال نيراو انيرم وكمال هدي انيرم بوچي بو او ابزانم نيتي سليمان چيا سلامي خوي گوري لبي بويا مشازني سبا چندين سنوق لزيرو زيو سامان مالو ساماني بچن كسيك لپياواني خوي اواني كه من پيكلاون نات بلان پيشي وتن جوان سنز بدن کاتی ایو اچن تنها نیرابی گنین بچن بو اوه امشتان برنو بگرینو بلکو ایو اکو جولیکی استخباری مخابراتی بچن جوان سرنج بدن سرنجی کاروباری ولاتکی بدن سرنجی سپاکی بدن سرنجی جیان و گزاریانیان بدن بو اوه بزنین آیا ام ولاتا ام دولتا چین ام سلیمانا چیه بوی لهمو رو یکوا بجوانترین شیو بیان ناسی کاتی گفتکا بريكوتن نزيق بونوا لا شام لفلسطين كاتيك نزيق بونوا سليمان عليه السلام فرماني كر بصباكي كاتي اتروزاني وفديك هاتوا لا سبأوا لا شاجني سبأوا لا بلقيسوا ولا سليمان عليه السلام ازاني نزيق بونتو باش ماوي كتير اغانا ناوشار بوي فرماني دا همو سباكي لجنو لإنسو لدرندو بالندو آجل هر همویان باریز لم لولای شارکو بوستن لم لولای رگاکو بوستن کاتی ام وفتحاتن گشن نو شار واقعان ورما سرسان بون امت چیه ام سپا بهیزه چیه تایساش چیوان نبین رو اوان بینیوانا اما حشترو اما اسپو چند کسی بشمشیرو تیرو رمو هر اویا سیعتر نبوه استا ابينن املاي همي اسب سواره املاي همي پياده برموشيره و املاي جنه هر همي املاي بالنده وستاو امشيرو پلنگ و گورك سريان سرما امچي ام هم بالنده با اسمانه وستاو پول پول وستاو سريان سرما دوائي سيري شاركه يان کرد او چي ام همو کشکو تلاره گوري چيه تا چاو بر اکا سر برزكتو کشکو تلاره سيريكن لولاو ام منجال گورانان ابيني کس سليمان خواردني تياكر يا إلهي أما تشي أما نجالا قورانا أم بيقار قورانا تشي يكي بقى شاخيك بي أم بينا قورانا تشي أم سبايا تشي بويا أم وزيراني كهاتن أم وفدي كهاتن طواو طواو طواو سرسان بون إتر سليمان عليه السلام طبعا بينيان زور بي زوري بيقار كان لزيرو لزيوا بتان بخاتي خو أما تشي يعني وان ليها تريق بونا أم توزا زيرا أما تشي هنا مانا كاتيس دوي اوي كابناو شارتي بارينو امامو عظمتان بيني قوري سليمان ومملكتيان بيني امجا سليمان عليه السلام بيجوازي ليا كردنو بردني بو كوشكي باشايتي اواني جوتمان بو باري شرموا زانيان او همو زيارو زيوي هنايانا زور كما لچاو او ملكو ساماني كسليمان هيتي هل بيكال لم بيكال زيراني كهيتي همو مملكتي سبعي هنا بويا بشر موا او زيارو زيوي كهنابيان لقلنا مكايا تسليمي سليماني عن كرد عليه السلام وتيان أما دياري شاجني سبقا بو برهزت بلام سليمان عليه السلام كاتي أمي بيني رفزي كرت فرموي فلما جاء سليمان وقال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون وتي إيوه الرشوة ما كان طبعا بوشي هديا سانان أفرم الليرا بمعنى الرشوية اي ايو برتيلم بيهدن رشوان بيهدن او اي كخواب مني داوا زور زور قوريا لو انك بايو بعدها متاني داوا بتاك بتاكو بولاتو بمملكته تشني بيهداون او تنا خواب مني داوا زور لو قورتلو زياتلا جا بي فرمون ارجع اليهم بقرينو بولايا يعني بولاي شاجنكتان فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها برو بيامبلي سوين بخوا سبايكتان بو اهينم كبيشتر سوپاي واتان نبينيوا سنتاكي لاي ايو بي كوتاكي ليلة بي ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون وهرهمتان بزليلي لشار دراكين كاتي وفتك أمان بيني سليمان بم لهجة الزبرة جوابي دانوا شكا كبيني الرشوي أداني برتيلي أداني سليمان زوت ربو عليه السلام بوي وفتك قرانا وبولاي بو سبق بو يكسر كروشتن داخلي شاربون ببيه وستان خوان جانا لاي شاجني سبقوا بلقيسو حموي اوي كبينيان بو شاجنيان جرايوا بويا وتان والله اي شاجن اوي ايما بينيو مانا لجيان مالا لتشيروك شانا من بيستو اما سبايكي اسايني سباي امبياو جني تيايا شيرو بلنو قرقو درندي تيايا بالندكاني اسمان لسباي اوان پیکارکانیان هموی لزیر و زیوا بالخانکانیان هر بالخانیه که لکوشکی تو گوره تره لشارکه بوی کاتی شاشنی سبه ام حوالی پی گیشت جاری که تر فرمانی دا هر استا هچی وزیر و فرمان دو پیو ماخول بون کو کنو جاری تر همو کار بردستانی کو کردو پی فرمون ام ولامی سلیمان علیه السلام چی بکن سلیمان آبم تونه ولامی داوتو و او ایمان ناردومانه هر هیچ نبوه و زوریش تو رب و باوی که ایمان بکو رشوه پیمانده و برتیل من پیدا دیاری من با ناردوه بایا بریاری انده همویان که ابه ام کشه هر دو پاشا پیغمبر سلیمان علیه السلام لگل شازنی سبع خویه نگلی کنو بایا ام جار شازنی سبع بلقیس بریاری ده خوی بچه لگل کامل لوزیر و فرماندکانی خوی بچه با دیداری سلیمان علیه السلام شاجن بلقیس لگل وفتکه برولای سلیمان علیه السلام برای کوتن کاتیک سلیمان علیه السلام خوی گوره حوالی پیدا که اوا بلقیس خویو وفدیک بریون بمنی زیکانه اگات ایره بويا سليمان عليه السلام اويش بياوكاني خوي وزيركاني كو كردو بي فرمون اوا شاجني سبع بلقيس خوي وفديك بريوان بولا ايما بويا ابي ايما شتيبكين كاوان سرسامكين ام افرت ديارك افرتكي زور عقلا زور بتوانايا بويا ابي شتيبكين سلن جراب كيشين بلاي خومانا اموي بويا فرموي اموي بيش اوي شاجني سبع بگات ایرا چه اتوانی عرشکیم با بینید چکه حدود او تی عرشکی زار عظیم و گوره هی وصفی کر با سلیمان که عرشکی چوانه سلیمان او تی باش چکه او ترید عرشکی چندین بس پاسوان چوار دوری عرشکیان گرته بو چکه همون زیر و مرواری و زیو بو چندین پاسوانی بتوانه بچوار دوری عرشکی بلقی سوا بون بای فرموی اوکو تحدایک چه اتوانی عرشکی بلقیسم بو بهینه پیش اوی بگنه ایره قال یا ایوه الملأ ایوکم یأتینی بعرشیها قبل ای یأتونی مسلمین چه اتوانی پیش اوی بین اللہ چه اتوانی عرشکیم بو بهینه طبعا یکی لدانشتوان که افریت واتا پالوانی جن او تلی جن زور بتوانا کان پالوانی جن قال افریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین افريتي جن او جنكاوتي قربان بيش اوي لمجلسي حكم هالبسي مجلس حكم سي 4 ساعات عاده كان لمجلس حكم دانشن سي 4 ساعات دانشن وتي قربان بيش اوي تو اما دي سبب جيبلي من ارشقد اجين ما ايرا ومن بهيز مؤمن ايش مثل زاد سكاري ايش تاعناكم امين من السريكا شتيكي لي بقورم سليمان عليه السلام بن بيجني على رازينو ابيت او حضاره بيش كوتني لسردمي سليمانا يا جلتشي اسو تشي راديك ابو بي كامادني لما يسيت شو ساعتها ارشيك جولا لا يمن وبو فلسطين كبس تاريخ ساعات ريا كبسواري شان بتندين مان بسوا ببياده بسوارو بياده نايبري شون استا بمرازينيا ابي شي حضاره بيش كوتني كبيله سردمي سليمانا عليه السلام سليمان عليه السلام هو رازي نبو بوي كجن وتيان رازي نبو لولا وكسي كيتر دانيشتبو قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يتد إليك طرفك فرمي قربان بيجوي كاب درشيني من أي نمو يكسر عرشكا لبال سليمان دان دا وتل قلوتنا يتد إلي واتشعو تلوكاني يكدو طو كاد سليمان شاوي كردو بيني عرشكا لبنايتي بيك لحظة كاتي سليمان أميبيني فلما رآه مستقرا عنده كاتي بيني أو عرشك لبنايتي أو عرشي بلقيس كششحومان ببيادو بسوار دورا يستا ليك تركيك عقشت لاي سيري تيقشتن كلا نعمتو دا صلاة إخواو فضل إخواو ناسين إخواو فرموي هذا من فضل ربي أما فضل إخواو أبو فضلي برورد قارما بو اويتي اشكر ام اكفر بزانم اتوانم سباسي نعمتكاني خوابكم يان بيباور ابن برام بربا نعمتكاني خواب بل عزكانم ام بياوا تواني عرشكي بلقيس ليمن وبينت فلسطين لشاو تلوكانيكا واثر ليرو بدواوا روداوي قيشتني شاجني سبق بلقيس دس بيأكا بپشتیوانی خوای گورا لحلقی دا هاتوا اچین خزمتی چونیتی نقل کردنی عرشکا و هروها گشتنی شاجنی سبع بو فلسطینو گشتنی بخزمتی سلیمان علیه السلام اتاو کاتا بخوای گورا تنسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

ابراهيم كرتا قانا كي بالخست شقو كي سودابو او يسري ببري اسماعيل ديود بابجان افعل ما تؤمر هيج كاميان ني اندزاني 500 ساله براني غلمرگ كاني بهجدا قلو دكريبو ام چركساتا كواتا متمانت بخواه به او دمي ابراهيم هاجرو كركي بجهج لبياباني كي كاكي بكاكي وشكو بيودا نيد زاني زمزم يغلبر بي كركي داخل دقلي تاروشي دوائي تنها هو كاركان بغربر وك هاجر پشت بخوا ببستا وك ابراهيم داوي لي بكدلي خلق كمان كيش بكا بو سرخستني اماينا كواتا متمان بخوابك كاتك خدا يوسف في زندان هنا يا دروا هور بروسكي كي ننارد قابي زندانك هلكنيتو فرماني ندا بديواري زندانك شقو فقبره بلکو خونی که نرد بشه نیی لشو داد زبکات نو خیالی پاشای خوتو کواتا متمانه بخواب که. تاریکی کان بالند کشا بسر یونز دا خمو خفت دای گرد که تک پوزشی هنائی و داوی لیبردنی کرد لا اله الا انت سبحانك اینی کنتو من الظالمین. خدا فرموی فاستجبنا له.

نزاع و تفرقا دو نخوشی کشندن لهر ملتی که هبو فشل و تیاچون بشیتی نزاع و تفرقا بمانای ململانی ناشریف و هولی یکدان بزویده و بش بش ببنو دجایت یک تریب کن ام حالت زور نادرسته و لدنیا و دواروش مایی فشل و خسارومندیه و قرآن پیروز لخراپی ام درده و فوتانی هیز و توانکانی کوملگا آگاداری کردوینه توا وگا فرمید ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم سورة أنفال آية 46 جاب داخوا استاكو ملغامان بدس دردي نزاع تفرقوا أن عليه هنديكي لسر دايو ميجوي 1400 سال پیش استا نزاع يعني وكسنو شيعا كقرآن مبارك بيك آية 4 سري أو نزاعي كردوا كأفرميه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سورة بقرة آية 134 واتخواي قوراء فرمي مسلمانان اگر ايوال سر دين داريو لبر من نزاعو كيشي راسو ناراسي خلقاني پیش خوتان هيا دي من رازي نيم بو نزاعتان اوانا كومالاني خلق بون كاتي زو كيشيان بو طوابو بو تميجو همو استا بباشو خرابيانوا لبردستي من دان منيش عادلم حسابيان لاي منا اتر من رازينيم ايو خوتان مشغول كان برابردووا اوانا كردوي خويان بو خويانو ايوش كردوي خوتان بو خوتان ايو پرسياري اوانتان لنا كري بلام راي جياواز تابوني كفر و ايمان حالتكي سرشتيو اكري بحيوارو ليكتيگيشتن چارسد بكريو پیک و بجینو نیکی نمایی نزاع و تفرقه کوابو اوی نزاع و تفرقه دروس اکا پیچوانی قرآن اجولیتو اوی بجوی اکا قیامتی سخت ابید خواب نامان بدهد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی جیانوا توشوی ری حتا حتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یوارانی درود کوری ذکر و چرای فکر و دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوری آوابونی خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لباران رحمتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما
2: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام
3: علیک السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: براوتيتو ما حتي دنيا خفزي براستم دنيا لا قفزي زي هيج نيه
1: هم يا من بدني اگر يار مان نبي و دنيا هي توبه خدا لني وجيان بي و قوات نبي بلا اگر هيج نبي يك زر دنيا بش ندراب اگر خاوني مخوي بي اگر پروردگار لني وجيان دل تا مالش يعني خوي هبه براسي و قوات هم دنيا هي توبه دل من سرزمي توبه
0: بدنيا قربي خراش شي فتنه پردازا براهير هنجوين و باطني هريكي ناساز براستي راست رخصانيا وكو هنجوين ويو ايما جيلي ولقرين بلا باطن جهريكي ناسازا تا نچي تناويو نقمي نبيتو لقل خوانوا نازاني چند خلابو نقمي چيوي ترو فوتو نانو خنكان كو تايبونو بقى

يمرها لو او الى كان او كسان كلا سرس كان اشتيا روسيا ولا روسيا زورن بلام اجري تابك بكوتي رمس او خالك بتي اون بسيد لكن وانا طبعا ك لكتاب كان يسيان كدو اخبارك سيان كدو مؤرخ كان كدو وسر شاو حتى سيرتي في غمص صلى الله عندك كني حديث عندك سيره وشي تاريخه وبش شي شي زرت كتاب كان تفسير بو كان تفسير للراسيه كتابتي كنا كان كون بانك شي معلوماتي كسري كتاب تفسير كوني كوزم الشريعه مفاتيح الغيبه هست اكيد ك حتى نات تفسيرني قال كومالك ديجين كومالك اسيانن كومالك شتي خيانن بو ربتي رضا كان بي وكان هند جار شي ضعيف لاوز وانا شتي بو كتاب كان تفسير بو كان شي قشتي وا كقول بجيري كومالك كي لابكي تنها تنيا هيك كتابي تبع هيك لما خلاف لابون لابرين افريكا لما خيل يعني لتيوم وسيما لابون وترندر المنصوري شيخ سيوتا جرينجيز باسباب نزوله يا و او مسكي ابن عباس ايش كافي لا شاب كرا وكتب كثير باشا كان كا بعض التفسير كان ابن عباس او ايش شباب نزول كان هنا بويا الرب استقل بيني لبيني او كتباني كا ب ب ما بغرود شي تاري وهندك لو انت بسي وانش كتب حديث ونمنو هنا وتو كنساون امر رب وتو او يكو شي سرشي بو بو نوسينوي سيره دول ولا راسي شاب جوازي جرين كلبين بابت السيره وبابت كان بغي تاريخها هندك شتي ناس هنا بس في شباب واحد موز سيره ومغازي رسيت كل بلا جماعه بوش كتاب كان سيره كون هر حمل لسه بيان تو سيره ومغازي شكوا سير سينا برين برين جامعه ما غني يعني غزك خوي زوربي هرزبي اكتباني كرس سيره سان لكون او كبل جماعه وبتابتي كتاب كي مسايك وقبا او مزيكي واقديش زيادة بشي مدينة وباسيرة ناماكن بشكل نجم وضعه قرنجة كان يدين لو زنغاني كرروا دعوة بوية بازي كان دوري زور زوريش قرنجي بوا ايان چه بش زاري شرق بدو وكي شهيد بو كي ماوتو وچيد بو ادزاوي شرقان سوان بو چوب بو اماني كا تاريخ نجي بيا زور بقرنجي توماريان كردوا هنوين وان زور اوي كزور سرنجي راكي شاموس وكي زوري زناني داري كونا لستيبكي مغازيكي موسى كوري عقبة كوري عقبة هم بيأوي كي جوري الراسية بتايبتي وندا بدوايا وهم تا لا يوي ولا نصي بيان بينام سي برجع كتير بكرام برجع كم بمرين سرتها بلان برجع دوهم ودين بس يصير دام كي فعلا أي شد لا لا بشر مدينة كي مدينة كي دس بيا كرتة كا سيرة بما نقول فراوان كي كبو معي كقرآن اهتمام فيها سيرة لا لا فيلو دس بيا كا لا رضاو كان فيلو يعني شد صار لكش في صلى الله عليه وسلم دس بيا كا طب بفلاش باك قرآن بس رضاو نو بس يبكا كأما إيش يقرن جابويا بو ما ناي كا كتب كاني سيرة كبا منهج تاريخ نصراو ما بس نبي أويا منهج تاريخ يعني تاريخ بتشم جواز نصراو سيرة بها ما نصراو لقال جواز وسادة أيش أويا سيرة بالوان يقدر محرك بزوين ري اسي وضاو كان بيني بلام لتا كومالك بالا دور بين دقزك لو انا تشنسك رمزول انا حدثك بين بشو وكسيك لا لبرين لا رابط كان تاريخ انا بس اولك تشسر قش سر نقازور جل حدثك بلا غرينك حدثك تو او الرابع سريع بلام لا في نو سرك لا سيك كسيك بلي سرك وضاو او وندسكا وضاو هوي او درس وكاري غري كشيان بهوي او شخص ويتكا وبويا سير لي ريت انا شكيت بشو جينا بقناعتي من سلا مؤرنيم ومجالك شو بقسم تاريخني بلام في موابك بشك لبني تاريخ يعني وكو شخصيات وكوازي معالجك اشتكان وكو باسك وتاريخ وكو زمن حتى وكو باريوكو مكانش تنها اول شيء كشخص شخصي بارز ذكري بشك لبشك تاريخ واما لبشك إلى عالم إسلامي بروبلين مربو ولا لباتي نوسينوي سيا بمنهج بنهج تاريخ يعني وايلي هات وكتب هن زور زورن هل همور بسيدي وكراوه لا جي تابعين في ابكتا قاتا في ابن اسحاق أو ابن اسحاق يكتب شوازي كي متامل تيرواو لهمور رويا سيرة دامي بسيوة لبرو ابن في ابن اسحاق خالي ورشال خاني نسام رودا وكان يسير امو خال كان يسير يتوسر ابن اسحاق وابن اسحاق ليو انطلاقا كو دارتي كتب كي ابن اسحاق وكو رسالة كي في عواية رجوع مشافعي كتب علي نسيوة كزلي تجاوزي ما مشافعي باب الرأي من رجوع شو ابن اسحاق سيري نسيوة بجغلت وكي ابن شام كتابي كتب كي ابن اسحاق ان ابتدى دسكاري كنيكا بشوازك ريكنويت ولا بدني هند شتي زيالي كسني تو انو تزي ابن اسحاق خارج رويك ولا برو بوت نجيريك لا لبس لا بقايخي لا نتينوا

روزا وكي رويا وتشي بلك تشبه عندك بو حدا سوى يعني تشان نزيك لو حد القران باسي كبو القران ام اهتمام بس التاريخ كنا ويتمي بحقيقتي وعكيا وتاثيري لسلكم مرجعي وكاتبوها اما امام سرج القران يبو ام اهتمام لك لا لا بقول لك كان سي يزور نبي للتفسير بلان دا سيدي انا بينه كما قابو لسيدنا مكابر شخص قدويه كيمي خلقري او بيغمبر عليه الصلاه والسلام بيغمبر جناو دناو كاي سيرته او رول بينو او در بيه ثاني سيده لكتاب تفسير لبي او منهجيه سك القران ابا بين بيت الكتاب المقدس بيننا بوشواز نصات تفسيرك ليه ناتواني بس بات الزمن كان باب عوية كان باب شوان كان دياري لنا ودنا وحركي تاريخة هذا كسي هناك نرمندك بتواني أول بيرت ذرا أوش أسان عملية قرص خالد وام تاريخة من هستم فيها كربية خواب كاد بحلا بسني أراسي برو ديو سلوشي إنسان نية لدرداء تاريخة تو اللي وراك درست حدث ابي هي ابي هي زك روخا زك كود هي زك دار ما هي زك زول كود هي زك بدارت روش امر يوا وشو از اوانه وكو وكو احساس شي تاكي خوت كك بابت شي تاريخي كو انتو استفاده لو شبكي بلا خوي تاريخ او علم نك او راسي بو انسان او بو انسان هم بينه علمي اتكني انسان ني براسي كي پرودي سلوشي لدهاتو دا هرچند جنابي تو ابراهيم او جزري وانيه بلا بيو القران انا خير او في سرج القران او حتى لباس كي بعد التاريخ كان شوف هر ما بسي امدك كدي اون موزيبو يكاب تاثير لجي جاي نخاط شي بكا وزاد جاكم بيغمبر عليه الصلاه والسلام خود جورا لنا دو دو دو جورنا وهنا بيغمبر انا هم بيغمبر كباس عندك ولا ظالم كان شاء وانا زي ظلم باس يعني كان هنا لو انت بيدنا شو حكيتي اساسي موضوع كامل اما جورتي مصلح جامعتين انسان قناقي اما شان استمتين انسان والرمز معدواني سدمي خوي بوي او بيتج استمكاري اما شبيت المزج عداله روج بازي انسان وقران لو نيد لي درك شو انا كانت اهتمام بنا ونايا زوجتي بوظي شخصي حياه مر رساله رساله شي دي او يدل على تاريخ تاتو اي محمد عليه الصلاه والسلام صحبه وموسى تدير ابي تاريخ امريكا تو ازلي درشكاوي ابي وهر شي مسلمان شدان كتوش درشكاوي اخ اخلاقي او تاريخه فرودي او تاريخ الشيكه لا تاريخ اولا كعلي السلام امل لا تاريخ ام خالص يمن تاريخ جرينجي رودانا ايادن يعني كتوي سنجراتشن كوشن سركوتن جركوتن دياردي تشاك دياري مثلا بلين دارمان كون هستانا وابانك تاسيان هي وديار ام تاريخ باب اتوان بلم سري شي تاريخ ما ادري شي كاني تن بلم قما ادري سري شي كان كايت تاريخ ام ما ادري شي كاني ندير راسي لباسي وغدرون في ادنى الارض هم من بعدين غلبي مسلمون تركنيه باز قيمي سركوتنا كيا اگر ملاحظ جنابتن لقي قاتب اللي شاهد باز قيمي سركوتنا باز دا حركه عسكريني عسيد لما في حركه عسكريه كيا استا كقابل هابي لكوش للروي عسكري بي او وسو توكيو او شكل لك بسرزي كاع خلطاني او شكل توكي بلم قنا له وران ده فرمي او كسي كبيو وساو دو دو او كلا جت كتو او سركو توكي شو او يمي كي جوانو نبيو جواني هما شنو وين تاريخ او لواني لسر دكاتو بلم اصلا تاريخ او ارستين تاريخ خوي او مملكه الروسيه تزكت دهاتي توقد بيت الخب خاوني ويتكم بريال سر موضوع كاي روحو قرنجداني خور رداو كان برداو سيرت بعدو اسوان تعريف قراني بداو تعريف لا علم التاريخ بس من ديو كراسي وي القران لي كم حدثك انا فرمي اقرا اخو يورف اقرا باسمك الذي حد خلق او هي كم حسي هرجوري كون لدوي ذات عيسى والسلام يخور بك الرؤيا حسي هرجوري سوره درود رجع هذا تخور الناس والعامه في غمر خاص الله تعالى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اما حدث يجوري بس حدث يجمع قائل لنا وسيرة يعني تي كان سيلاني دي خشاني دراسي وفسيرين جمع سير السوره كان بعد يعني جينا ام سوره بس توحيد وحوارات وجه زور زور همي بيندي با گفتو گادو دجانو هيك في غمر الله سبحانه رجانا لقال خلق كدوتي اما تاريخ شي اماده تاريخ شاريغرا بم او اماده بنا المكاني السيران ويتونا شهر بيش شد هي عند بي كي كا او خيتو شوني كوي توجيهاتي كوي رودا وكان شو جرح وتعديل كرين تولا قال الحقه القران جرح وتعديل بود لين تعديل كي ود هي اللي سر بيشني مفهوم القران قصب كي مثلا او كي هي ثقافه استعمال تاريخ لتفسيره للي جناوي فرموده لباس السيره لما انا هر همي تزمني كولتوري اسلامي ذكر ما مساجي بعد هستك رخل لهند شي غير وصغاني بوك ذكر لا تيجيشنا قراني كي قصب كي ذكر بلي او مفسرين بيك او مرجني او قصيو بك فرمويه تربيه لو انا بلام اصلا كو خوي كون خوي نص دقة دقة تونات وين قصب لسر لا بدو اسمو باش كن دقة قصب لسر تنهايشني دقة كاكي

اجا ايما اسر كمان اوي كاما ام قسانا مسر تاريخ هي بون نوي بون سيوسي سيره او مسلبيات ايما شلون دتواني سيره قران كينا لسه اساسي دتواني قران كينا تشاوي نسن نسينوي بابا دكاني سا وبابا دكاني او بابا تاني لا لا ام ام لجان ساكي اميا في فيكم الملك خال هي كمان دا وزي وحي خوي بخوي حاجه وركيا ردا وركيا وان قران بوكو كتير راس تدسوس معنا بلام دي تاريخيشا نصي تاريخي بما تاريخينا ما كاري تاريخي او ما في القران خوي ما بس ديكا القران باز لتاريخ وبحرس هيك هكا بيشتروا لو هزار صار بيجوا تندي صار بيجوا باز ادم كا بنو حكا كمان كاي تاريخي نسي والقران خوشي ام كاي تاريخي انا بويم بس كا بو ما هي القران بخوشي تاريخي شي كنيا بلدي مو في دي كان ويكا بيغمري خواص الله عليه وسلم لردا وكان ردا وكان برين لو بتانيك التاريخ بدي وكرا كثرا وتسر خالك بيجي كويش مثلي بيجي في غمر عيسى ام موضوع بابتي سرشي او ردا دراساتانه ك رجالات ناسن لسر بيان كدو كباز زود الين محمد خي عمل بيج وقتي هب ولا سرع وفي شي عين حسن فاطمه جنب ثاني بناس هنا زور خوي بخيناري اوازانه بس لحقاش على زور خطر مخش

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: طبعا اوانا كا دروس ثقافي وقت وانا نبلم بغلاديز بن بسر همو جزيري عربيه لكاتي خويا كتابه كان شعر ايمان ابو طالب ديوان شي شعري ام ديوان شعري كريم لا انترنت راتشرا ديوانا كا باز لا وناغي بيش بيغمبر بونكات ولا بيغمبر بون شكا اما ساتشاوي شي جرينجي تو ماركن دو داو كاني تاريخه واواني كا لسيدات انشان شي امجان بو مساليه وفينا نبي لا يكذب هندك ام امجيتي باز دواكات اخيرا لا او اوانيك باس دكتي بكاني بلين ابن تشاويكي سرشي بودارش نو باب دكاني سيك تي بكاني تفسير من الراسيه من نظام يوزن ابتان شلون بلا وانا دكانو بس بين ما يكتب دور المنصوري ابن امام السيوطي لكتي بكاني تري باي دار تر هج هرزن ده اسر نو مسلمانا نزور تر ام كتب يعني زور معتبرني يعني بلام واد زانم كتبي هم تفسيره هم اسباب نزولي تي او بدا او شكتي بجلاني شكتاوكات هر دسر او منهج الوقتي بي كيدور قربا يا خبو ناسينوي شوينو كاتي حدث كاني سيره بو ناسينوي هو راس اسا تضعيف او رضا ونزورك اسباب نزول نابي احتمال يزور كذا سري بلا من في موايا اسباب نزول شوينو كاتو شواز وسبب رضا وكشت بياله كاوم اشيري كي زوز او غنغا محطيك ويزغيكي غنغا لموزوك.

لدوای من مبنى و بکافر و هندکتان لگردنی هندکتان بدن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عبد الله كري عمر خدا لخوي لباب الرازي بيدالي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم لحجم الآوائي فرموي كوستان كويت لدوای من مبنى و بکافر و هندکتان بدن لگردنی هندکتان.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين إيمان داران سلام ورحمة وبركاته إخوائي قبلتان ليبه ناو نشاني أمدر سمان أمتي إسلاما وشي أمت معناکەی لە زمانی عەرەبیە کۆمەڵێ خەڵک کە مەسئلەیەک بیان بەستێتەوە ئایا ئاین بێ ئایدیۆلۆجیایەک بێ فکرێک بێ یاخود شوێن و مەکان و وەتەنێک بێ یاخود زەمانێ بێ وشەی ئومەتەن واحیدە واتە یەک ئومەت ئەگە سەرنج بدەین یەکێکیان ئایەتی 92 لسورة الأنبياء ويكي كشان آياتي پنجاو دو لسورة المؤمنون اگر بتدبرو بوردي او آياتا تفسير كينو بيخويني نوا ومن دركويك لسورة المؤمنون خواي متعال دلخوشي پیغمبر اداتا وصلى الله عليه وسلم كوانا رحد بو بدرو أخريت وللايان عرب كانوا ولسرتا أفرمي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون تو يكم في غمر نيد كالتو في ذكري في غمراني بيشتو صلاة وسلام إخوان لسر قالتيان بيكرا وبلام لعاقبة إخوان قورا انتقامي سندو أبو أو في غمرا و فحاق بالذين سخروا منه ما كانوا به يستهزئون عاقبة سركوتن بو في غمرك بو رشي بو تجمناني بو وهروها أفرمي وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين پیانه ود چونه بید بشر پیغمبر بید چونه بید تو پیغمبر بید تو بشری که وگ ایمه خواهی متعال افرمی پیغمبرانی تریج هر وکو تو بشر بونو لشیان هبو خواردن یان خواردو مردوشنو بلام لکوتایی او پیغمبران من همو سرخست فانجیناهم ومن نشا و کیش منویس لشوین کوتوانیان رزگار من کردن وأهلكنا المسرفين والدجمناني أو فيانبران من لنوبرت دواي أوا بمتسلسلة باسي موسى وهارون أكاد عشان إبراهيم إسحاق لوط نوح داود سليمان أيوب إسماعيل إدريس دالكفل يونس زكريا يحيى مريم صلاة وسلام إخوان السربيو يترجي النامي عن بصر هاتيا أما هموي بو أويكا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بزانی که امیش همان ختی گرتوا ختی اوانه چون که خدای تعالی فرمی در موقعی که تلا لقرآن اولئیک الذین هدى الله فبهداه مقتده اوانن که هدایت مداون توج له سر همان ریباز برو که بریتی له دینی اسلام بریتی له دینی توحید دینی یکتا پرستی اوی امتا واحد دواي استعراضي أم جيان نامانا وبسرهاتي أو في غمرانا وأو نارحتي كديبويا بدستي قوم كانيان ويتعالى فرميه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أمي أمتك تان يق أمتا دبن فرستن كي تسر سورة المؤمنون بهمان شيوا خوي تعالى باسي بسرهاتي نوح اكاو او نارحتي كبينيوتي وباشان افرمي دواي اوي كباسي حزرتي نوح اكا ثم ارسلنا رسولنا تترا ودواي او يقب دواي اكا فيان برمان انات ويا او عقيدة الراس كريتا والشركيات نميني لا لم يشكي خلقيا ودواي او باسي موسى وخارون
عيسى و مريم داكي صلاة و سلامي خواهن لسا دواي اوا افرمي وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أم أمة واحدة أم يك أمة أمتي خواناسينا أمتي يك خواناسينا أمتي توحيدة أمتي إسلامة كواتا أصل يك خواناسينا وحالتي الشركيات حالتي نآسائية لكيك وأم أمتي توحيدة ويك أمة هبوة لزمان حزرة آدم وهبوة فاي قورا أفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين خلقي همو لسا توحيد بو نزيكي دقرنك دواي حزرة آدم ورد دواي نوح أم شركياتان فيابو فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وتعالى فيانبراننا والراس كرنو تصحيح معتقدات باور خلقي بين استبزان أم أمتي توحيدة أم أمتي إسلامة أم أمتي يكواناسينا شون في ناسيتي بريتيا لو آينيك أخوا في رازية أمتي إسلام بريتيا لو كومال خلقيك باوريان هنا وبو بيانبرو شوين فرمايشتكاني أكون لبيناوي إطاعة إخوا وتا الإسلام الطاعة والانقياد والاستسلام دين الإسلام بريتيا لا فيغوي كردن ملكتشي لقال تسليمون وزاتي پروردگار أما بشيكا بشكيتر دجايتي شرك وأهلي شرك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم كواتا تنها إعلان كردني يك خواناسين كافينيا بلكو أبي دجايتي كفر أهلي كفر بكرد يعني بجنبه بدل أو مروفا دجبة شركو بأهلي شرك بوسط وذلك أضعف الإيمان أدلة بيني نوا بلغ بيني نوا لقرآن حزرتي نوح قرآن بومان باسكا كفرميتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمرت أن أكون من المسلمين أمرم بيكراوة للان خواوك مسلمان بم لريزي مسلمانان بم كوات نوح لا أمة واحدة كيك أخوا باسك شوين كوتوانشي بهمان شبه إبراهيم عليه السلام قرآن بمانا جرتوا قال أسلمت لرب العالمين تسليم إخوابهم ومسلمانهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه حضرت إبراهيم دليل قرآني من هيك مسلمان بو إعلان إسلامتي خوي كردوا موسى في غمار عليه الصلاة والسلام فقوم كيتشي عليه قرآن بو ما نجرته قال يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين أفرمي أي باور داران أجر براستي باورتان هيناوة توكلتان ببستن بخواي قولا أجر خوتان بمسلمان زانن أي حزرتي عيسى شون كوتواني خوي پروردكر قرآن بماني جغتوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إما باور من هنا بخواي كتاكو تنيا أي عيسى شايتي من بوبدا كإما مسلمانين بلام ليرا دوشد جياكينا والشريعة كان دا قورين چونك هرچ پیانبريك خواي قولا نردوتي بو قوميك احتياجات وظروفي كومالايتي أقوري لشوينك وبشويني لزمانك وبزماني تطور اجتماعي دور بيني لبر أو تشريعات أقوري ظلام عقيدك ناقوري أو بيرو باوريك همو في غمريك جاري بوداوة همانشتا لا إله إلا أنا فاعبدون يك خواهي بي پرستن كسيتن نفرستن
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اما شعار دروشمي همو پیامبر یک بوا اي قومكم تنها خواب پرستن خوایتر نیه هیچ هزه کیتر شایستی اونیه که عبادتی بو پیش کشکی ایمه مسلمان که خو من دعنین با تواوکری او امتا واحده و بشکین لوان خوای گوره امری پی کردوین که و امر به پیغمبر کش مان کردو صلی الله علیه و سلم که او ربازه بگری و ایمج ربازی او بگرین علیه الصلاة و السلام و لو امتا بدرین قلم و امر من پیکرا و کباور من به همو پیغمبر یک هبه و خوش من بوین و شوین کوتوانی او پیغمبرانش من خوش بیه که لکاتی خویا و تا گیشتین اوی که امتی اسلام بریتین لو پیغمبرو لو شوین کوتوکانی تا الغاء به او دین نسخ به با دین کیتر هرچی ما و تولا سر او دیانتی توحیده في أوتري أمتي إسلام في أوتري أندامك لأمتي إسلام تا أو دينا نسخ بي با پیغمري كتر وأوصاك أمتك أبيتا چي أبيتا شوين كوتواني أو پیغمر نوية و هروها بو زنجيري تا أغاتا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم كيتر ديني تر قبول نية غير ديني إسلام نبي غير دين محمد نبي صلى الله عليه وسلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين تادي داركي تر فخواي بالدستان أسبرم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وفتيك هاتوا لا سبأوا لا شارجني سبأوا لا بلقيسوا ولا سليمان عليه السلام أزاني نزيق بلتو باش ماوي كتير أغانا ناوشار بوي فرماني دا هموس باكي لجنو لإنسو لدرندو بالندو آجل هر هميان باريز لم لاو للاي شاركا وبوستن لم لاو لاي رقاكا بوستن كاتيك أمو افتحاتن قشنا ناو شار واقيان ورما سرسام بون أمت شيا أم سبا بيزة شيا تايساش شيو عنا بين راو أوان بيني وانا أما حشتره وأما أسبه وشان كسي بشمشيره وتيرو رمو حر أويا سيعتر نبوه يستا أبينن أم لاي همي أسب سوارة أم لاي همي بيادي برمو شيروة أم لاي جنهر همي أم لاي بالندا وستاوة أم شيرو بلنو وقورك سريان صرما أمت شيا أم همم بالندا بأسمان وستاوة بول وستاوة سريان صرما دوائي سيري شعركة يان كرت هو تشي أم همو كوشكو تلارة قولي تشي تا تشاو برأكا سر برزكيتو كوشكو تلارة سيريكن لولاوة أم منجالة قولانان أبيني كالسليمان خواردني تياكر يا إلهي أما تشي أما انجالة قولانا أم بيقار قولانا تشي يكي بقى شاخك بي أم بينا قولانا تشي أم سبايا تشي بويا أم وزيراني كهاتن أم وفدي كهاتن طواو طواو طواو سرسامبون إتر سليمان عليه السلام طبعا بينيان زور بي زوري بيكار كان لزير ولزيوة بتعم بخاتي خو أما تشي يعني وان لها تريق أبونا أم توزا زيارة أما تشي هنا مانا كاتيس دوي أو كا بناو شارتي برينو أمامو أصمتين بيني قوري سليمان ومملكتين بيني أمجا سليمان عليه السلام بيجوازي ليا كردنو بردني بو كوشكي باشايتي أواني جوتمان بو باري شرموا زانيان أو همو زيارو زيوي هنايوانا زور كمان لچاو أو ملكو ساماني كسليمان هيتي هل بيكال لم بيكال زيراني كهيتي همو مملكتي سبعي هنه بويا بشر موا او زيارو زيوي كهنا بيان لقلنا مكايا تسليمي سليمان يانكر عليه السلام وتيان اما دياري شاجني سبقه ببريزت بلهم سليمان عليه السلام كاتي امي بيني رفسكرت فرموي فلما جاء سليمان وقال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون وتي ايوه الرشوة مكان طبعا بوشي هدية زنان أفر من ليرة بمعنى الرشويت أي إيو برتيلم بيهدن رشوان بيهدن أو إيك خواب مني داوا زور زور قورية لو إنك بإيو بعدها متعني داوا بتاك وبولاتو بمملكته وشني بيهداون أو تنا خواب مني داوا زور لو قورة الوزاترة أمجا بيفرمون ارجع إليهم بقرينا وبولايا يعني بولاي شاجنا كتان فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها برو پیان بله سوین بخوا سپایکتان بو اهینم که پیشتر سپای واتان نبینی و سنتاکی لای ایو بی کتاکی لیل بی ولن نخرجنهم منها اذلتا و هم صاغرون و هر همتان بزلیلی لشار درکین کهتی وفتا که امان بینی سلیمان بم لحجه زبره جوابی دانوا چکا کبینی رشوی ادانی برتیلی ادانی سلیمان زوت و ربو علیه السلام بوی وفتا که گران و بولای بو سبق وبو يكسر كروشتن داخلي شاربون ببيا وستان خوان جانا لا شاجني سبق وبلقيسو حموي اوي كبينيان بو شاجنيان جرايوا بويا وكان والله اي شاجن اوي ايما بيني ومانا لجيان مال لا تشيروك شانا من بيستو اما سباي اساينيا سباي ام بيو جنيتيا شيرو بلنو غورغو درنديتيا بالندكاني اسمان لا سباي اوان پیکر کانیان همی لذیر و زیوا بالخانه کانیان هر بالخانه یکی لکورک کی تو جورت دل شارکه یا بوی کاتی شج نی سبق اما ولی پیگشت جاری کتر فرمانی دا هر استا هچی وزیر و فرمان دو پیام خلا بون کنوا جاری تر همو کار بدستانی کوکر دوا پی فرمون ام ولامی سلیمان علیه السلام چیب کن سلیمان عابم تونی ولامی دعوت او و اوي ايما ناردومانا حر هيج نبوا وزوريش تورب و بويكا ايما بوكو رشوة بيامان داو برتيل مان بيادوا دياري مان بوا ناردوا بويا برياري عنده همويان كأبي ام كيشيا حر دو پاشا بيغمر سليمان عليه السلام
لگل شازنی سبع خوانی گلای کنوا. بوی امجره شازنی سبع بلقیس بریاری ده خوی بچه. لگل کامل لوزیر و فرماندکانی فرماندکانی خوی بچه بودی داری سلیمان علیه السلام. شازنی بلقیس لگل وفدکیا برولای سلیمان علیه السلام برای کوتن. کاتیک سلیمان علیه السلام خوی گوره حوالی پیدا که اوه بلقیس خویو وفدیک بریوان بم نزیکانا اگات ایره. بویا سلیمان علیه السلام اویش پیاوکانی خوی وزیرکانی کو کرده و پی فرمون اوه شاجنی سبع بلقیس خوی وفدیک بریوان بولای ایما بویا ابی ایمشتیب کین که اوان سرسام کین. ام آفرت دیاره که آفرتی که زور عقله زور بتوانایا بویا ابیش تیب کین سلم جراب کشین بلای خومانا. امیوی بویا فرموی امیوی پیش اوی شاجنی سبع بگات ایره چه اتوانی عرشکیم با بینید چکه حدود او تی عرشکی زور عظیم و گوره. وصفی کر با سلیمان که عرشکی چوانا سلیمان او تی باش چکه او ترید عرشکی چندین بس پاسوان چوار دوری عرشکیان گرته بو چکه همو زیر و مرواری و زیو بو چندین پاسوانی بتوانا بس چوار دوری عرشکی بلقی سوا بون. بای فرموی وکو تحدایک چه اتوانی عرشکی بلقیسم بو بهینه پیش اوی بگنه ایره. قال یا ایوه الملأ ایوکم یأتینی بعرشیها قبل ای یأتونی مسلمین. چه اتوانی پیش اوی بین اللهم چه اتوانی عرشکیم بو بهینه. طبعا یکی لدانشتوان که افریت واتا پالوانی جن او جن زور بتوانا کان پالوانی جن قال افریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. افريتي جن او جنكاوتي قربان بيش اوي لمجلس حكم هالبسي مجلس حكم سي 4 ساعاته عاده كلمجلس حكم دانشن سي 4 ساعات دانشن وتي قربان بيش اوي تو اما دي سبب جيبلي من ارشقد اجين ما ايرا ومن بهزم وامينش متر تدسكاري اشتغناكم امين من السريكه شتيكي لي بقورم. سليمان عليه السلام بن بيجني على رازينه ابو أبيت أو حزارة وبيش كوتني لسردمي سليمانايا لشي آس وشي راديك أبو بي كأمادني لما يسي شوار ساعتا أرشيكي قولا لا يمن وبو فلسطين كبس تاري كان ساعت ريا كبسواري كان بچندين مان بسوا ببيادة بسوارو بيادة نايبري شون استا بمرازينيا أبيت شي حزارة وبيش كوتني كبه لسردمي سليمانا عليه السلام. سليمان عليه السلام هو رازين أبو بوي كجن وتيان رازين أبو لولا وكسي كيتر دانيش تبو. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فرمي قربان بيا جوي تاب درشيني من أي نمو يكسر عرشكا لبال سليمان دان را وتلا قلوتنا يرتد إلي واتا شاو تلوكاني يكدو طا كاد سليمان شاو كردو بيني عرشكا لبنايتي بيك لحظة كاتي سليمان أمي بيني. فلما رآه مستقرا عنده كاتي بيني أو عرشك لبنايتي أو عرشي بلقيس كشش حومان ببيادة وبسوار دورة إستا ليك تركيك عقشت لاي سيري تيقشتن كلا نعمتو دا صلاة إخواو فضل إخواو ناسين إخوا فرموي هذا من فضل ربي أما فضل إخواه أبو فضلي بالورد قارمة بو اويتي اشكر ام اكفر بزانم اتوانم سباسي نعمتكاني خوابكم يان بباور ابن بران بربا نعمتكاني خواب بل عزكانم ام بياوا تواني عرشكي بلقيس ليمن وبينت فلسطين لشاو تلوكانيكا واثر ليرو بدواوا روداوي قيشتني شاجني سبق بلقيس دس بيئكا ببشتيواني خواي قولا لحلقه ده هاتوا اچین خزمتی چونیتی نقل کردنی عرشکا و هروها گشتنی شاجنی سبق بو فلسطینو گشتنی بخزمتی سلیمان علیه السلام. اتاو کاتب خواهی گورتا نسبیرم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لعبداللهی کوری عمروا خوان لراسی بیت دگیرنوا کفرمویتی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم سبارت با فضل و گوری خوندنی سورتی کهف لروجی هینی دا فرمویتی من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. واتا هر كسيك لاروشي هينيدا سورتي كهف بخوينيت لجير بيوا نورو روشنا يكدردجيت تا كشكشاني آسمان كل روشي قيامت دا برچاوي روشن دكاتوا هروها لقناهي نيوان أو دو جمعيي خوش دبيت أم فرموديا أبو بكري كري مردوي روايتي كردوو شيخ البانيش بفرموديكي صحيح هناويتي

إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ

أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه